صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده.

حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما صوب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المباركية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونودي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى الروح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى روح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأقمود المسلمين، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن دخل بيوتنا ولجيراننا ولقرابتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، خصوصا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين، ثم إلى روح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى مسجد سبيل المهتدين، ثم إلى روح عبدك الراجل عفك صاحبنا وراجل من أقربنا من شيخنا وربنا وراجع من زوجك محمد، ثم إلى روح جدتنا حجة صبورة بنت حجة عبد الرحمن جدتنا حجة حسين بن حجة حسب الله، ثم إلى روحي الحبيب علي بن عبد الله العجلس، ثم إلى روحي محمد بن حسين بن علي بن شيخ أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل لهم إذا أنهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

السيد السبب من أقامة الصلاة رحمكم الله ربي عمك من همزات الشياطين وأعون بكرم أي حضور دويت لله تعالى وصلي فرضا إن شاء الله بركة نستقبل كبلة الإمام لله تعالى الله.